قال ما يميد أترب نوهوا ناو خدا يلو فيا نير بستلي كبري پيري ترق بطاني